كيفي عبدو يا عبدو 8 او 5 مينوت يا تنين في لود وان ريبابليك دي كانت ابولوجايز كيرت قال يا ونكال بي ايزي بريكفست لورا ورا الويكند ويكند اللي هريا كان سوبر بيزي يا كيفي عيدو بالانجليز ما افشك لك شما تعمل هذين بيتشة الشول بيرو كل دين الكاميرا بارتيكولار اللي كون ننا نايدو ريدونا علاوة ونرنجاوة ريدونا علاوة ونرنجاوة ونشيلنا كشلي دا الويكند بات دل الكاميرا وتترى أنا لو نشكات لمبة تنكحل نملا الخفر والتقوب لك أنا مال هيتان ومبت نرجع نشكات لمبة تكتل إزباخ تد البتش الكاميرا إما لترى المنت بازورتني يا جبيري هتصفل من يامل دان الشوال بحالة فول تايم أش دبازوارت سيو شهاجة لما تنعدش نعمل هذا سكتا سبيس probably ديكي يرجوني ما أييت أييت أفير أسا مش كاميرا كبيرة تجفيري كاميرا تصد زايرة تا بيرسونا واحدة جفيري تسا تماجنا كم كبيرة وكم مهتان شتزبه ما بزرتنا نعرى كلنا متي اللورا عند بزن نعرى الopinion تياك ينا الparir تياك كل كم تاي تسمى هنا على دل كاميرا بارتيكولاري ونكلا الدار per esempio كل كم عندك تزبه جو دار بين وهات وي خارك خلي نبروفون الكالكولا رايت اوكي per esempio هافا دالي اربع خمس سنين ست سنين اخرى اللن اسمان ديش الفين رجم بسا كم تهلزمين بين داربا وهرا ما تتجبش تزبه انت اي عندك وجزة بات لفتت فوق واتساب فون 9909102 اوش تي بريفيري تعمل كاميرا كاميرا يو تقبط تقلا كلهم كين في دقا per esempio ما نعرفش لما تنش نفهم داون الفريق سوا جفيري ما نعرفش بشي مراكلو نشي لنزبوها تدري الكاميرا تصدى جيت باصاب لي اي انا يدوك اما تبازوارت اللورا نشتاق نبيانا نقرا كان فضل اللي بش رجع نكون كاد دوخرا بحال دين عندو كورسي تابا تلفتت فوق واتساب اي 9909102 انا مايلز in the meantime black velvet بونجوم